إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك.

0: وسبح الهي والمعالي يا من بيسا سبيل الأنبياء من الميت في سبيل الأنبياء سلم بتسليم على النبي والآل والصحب وسلم فيه يا من من الناس ما أسمت
1: وأسمت
0: سلم وسلم سرما عليه في آله والمنتبه إليه وسل يا رحمن بتسليمي على النسيم.

وانصر علينا بركات الفاتحة واجعلنا أهل رزق الفاتحة وتولنا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار.

بحرمه المحفله المنيعه صل على من جاء بالشريعه سيدنا محمد الرسول وعلى اله وصحبه وكل مسلمين وتغنني عن التعرض يا والدا بوسعي وسعدي وبمعاله وكل اسمع بيمنا دري وكل واسمع.

جمع عبادة الموالدين أرسل بغير جهد شيطانا وليكن في وجهي أطانا بغرمة الألم للتعرسي قلل لي العزمة يا معرسي بغرمة العين تجاوز فتاة.

في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون

ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية

ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول.

تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه

تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألا

نعمتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم.

كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها

له روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه

رزقها يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه

ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين.

تمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

فيكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم.

الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن

لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله

ألم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.

فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا

من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء

0: لسوف أخرج حيا
1: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحشرنهم

هو الذي اتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون.

0: كنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة
1: صدق الله العظيم.
2: Radio KBFM 103.5 La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Toubandam.
3: Yenegi Diglo
2: UKBFM, la radio citoyenne 103.5.
3: Dikanam Dodi Kibari
1: UKBFM 103.5. Kiba, qui UKBFM 103.5.

بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.

0: تعلمون.
1: بكي دلو راديو إيكاب إف إم راديو إنيفرسيتي الشيخ أحمد بامبا. سن جتاي فاسأل أهل الذكر di jottay laj ak tontu ngeen di ci andak serik bakki abdou rahman
2: mbokk yi ma ngi len di nuyu len ziar day soat fi ci sen atou xam xam bi di fasalu ahna dekkere in kuntu la taala mo fi ci cap fm
1: ngeen ci ko am alxamis bu jot jurom ñent waxtu jotté ci guddi ak genn wal ganti ya kont ngeen koy tolenti watal alek ci aljuma ji bu ñent waxtu jotté 16h ngeen di ci andak serik bakki abdou rahman
2: wallahu taala aala
1: ki 103.5
3: ukab fm fi ci touba nda
1: radio universite cheikh ahmadou bamba
0: alu أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: إكابيسن.
1: 103.5.

ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا ما الخطايا

ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون